والله على جمال سحرة، على عمقها، على تفاهلها، والكلام اللي نقوله كده، عيوني في سماع نهشبكت، والبوسة على شفافها بالغدرة تحدي.